وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: على شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورت المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورت المش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورت المش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية،

وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب

الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة

كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة

كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات، وأكد قورتلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة، والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت: إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي: أسهبت في الوصف، فقلت: العيد إشراقات بسمه، إنه أنت،

أدركت فهمه. قال لي: أسهبت في الوصف؟ فقلت: العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات

قال الصبا ولا. فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل مثل المسافر كاد يقتله الظما. أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها فإذا ابتسمت فربما. أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدمى. وعلي للأحباب فرض لازم لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما. يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه، قال لي ما العيد أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه، قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي: أسهبت في الوصف؟ فقلت: العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي: أسهبت في الوصف؟ فقلت: العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما، قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسما، قلت ابتسم، قلت ابتسم.

قال العدا حولي علت صيحاتهم أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدى

دعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعينا الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم.

مي ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن.

مستمعينا الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما، وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرم.

ما قال العدا حولي علت صيحاتهم أأسر والأعداء حولي في الحما قلت ابتسم قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظما قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدمى.

قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة، والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدايلر

السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه، قال لي ما العيد أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه، قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلى.

عليك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول.

بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية، وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس

القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية، ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة، فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة
عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي.

وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية،

0: ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية، وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قرطلمش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار.

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية، وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قرطلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلمي موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل 1 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين ب4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز 2.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2000.

14 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة وسبع متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو، وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. بهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشدداً على أن تركيا تعد قوة إقليمية

صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصاً ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا، ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: تشرف.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما إن أقدر أقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان

تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون.

كورت المش، الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قرطلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورت المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورت المش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورت المش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجذبة والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة، وجاءت اللقاءات على هامش أعمال

0: الرابعة عشرة بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب سقنيها، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب سقنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي

أسومه في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم.

0: ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصاً ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا. ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد، وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية، ويأتي ذلك

في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة.

0: المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتفي صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة

هائلة للبقاء، ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة، فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطاً على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعياً لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية. كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا
فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية، وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول وحشتيني، عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري طريقنا مش واحد.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

في حاجات مقصر وحتى حياتي مش هي مفيش حاجة حلوة فعليا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورت المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورت المش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورت المش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين ب4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة وسبع متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيكي انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف

هدف لمثله والشرطة مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل ستة في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل ستة في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل أربعة، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: genoni.
1: Non sei

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد، وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قرط المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قرط المش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا.

وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية،

أكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية

الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعالمين.

العائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ظمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، 60 والأمل المخبوء في دمهم، 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا، أيام ثاروا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا، فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: La la la la la la la la la la la la la.
1: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجذبة والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين

الأيتام والشهداء وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا لله كل ظمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو

أدميتنا وجعا كوني بخير، وإن أدميتنا وجعا لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا. وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.